بيت مع مين أولي ديالنا؟ عندنا الطوس اللي عندنا البلاوي اللي عندنا الكاس اللي عندهم صغار كيركب زغار بتاع فولات